ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو

ما قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن

وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن

وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت

وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

طَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزواً

ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم

ذلك إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم

0: ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
1: Ô les croyants, dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes.
0: Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم

وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلا

ما أخرجنا لكم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون

الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا

ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس

أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في

طائفة ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَالَوْا

0: Par ceci, le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Et il les guide vers un chemin droit.
1: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا

الموت حين الوصية إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت

0: connu.
1: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن يتجاو مراو سبحانه وتعالى هندبو حورينها إذاعة النور ها راديو من راديو النور. إن يتجاو مراو هندبو ينهوتها الجامع في فقه النساء. إنها كتاب الغسل. ها كتاب الغسل إن لارنو مشروعية الغسل إن لارنو موجبات الغسل إن لارنو بو أنواع أمودن نوفاي إن لارنو غسل giwamji no vainole ko farle din tangi wam ko wajibin tangi wam gajibo e jungi wam en laano dum dum naifu en laano ragare.

فقال إني اغتسلت من الجنابة وصليت ثم أتحيت لي أصبحت لي فرأيت قدر مودي الظفر لم يصبه الماء ثم أصبحت بينت لي أو أصبحت لي قدر مودي الظفر لم يصبه الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مسحت عليه بيدك أجزعك صحاب سيدنا علي رضي الله عنه وفيتا ينيو قد فير وراني النبي صلى الله عليه وسلم قركو وفيتا نمو ييوينجي ومجنابا وجولي هاند وجولي وسلمني نندنتا ولاري babal wadanni bakin fedego kam otay no kure do ndiyam me maydum o yami annabi sallallahu alaihi wasallam no yake man annabi sallallahu alaihi wasallam vi moto latino a woggino yake man do be jungo manoni da he ininnoma idan to dibi adama yiwi vangitin dum lamare don habandum no yiwi o timmini amma o do lutiri sofan de ndi ngiwam mako man ko ha gasa mako ko ha juude mako ngiwam ngiwo sofande ndiyam ngiwo mandrolu tiya mako o woggira babal lamare mai viata se o fudita ngiwam viata se ya o lotira be ndiyam fere seto lati kadi ndiyam lutaya bandu mako yori timmi ko mallibo ko ha gasa mako fu ndiyam wala do on kadi dabitita hukmu fere naam ghamsul haidi يدها في الماء أو الجنوب أو الكافر إذا غمست الحائد أو الجنوب أو الكافر أيديهم في الماء فهو طاهر ما لم يكن على أيديهم نجاسة لأن أبدانهم طاهرة وهذه الأحداث لا تقتضي تنجيس الماء ودليل ذلك حديث المرأة التي قالت غمست يدي في الماء وأنا جنب فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا يجنب تني نيت بي آدم ودند او بجنابا كوما اللي بو ها هاي لي دوغو وواري كونا سيدو إسلام كو وسلكي جودة ما كو هاندر نديام جودة بو لاب دي سنيد نون وسلكي هاندر نديام وواري هاو ييوا ndiyam mai senan na senata ndiyam mai dam senan to ni jude mako don no seni ndiyam mai dam sobata ko ngam sobe kado wari be nokure sobe bandu bi adama kam seni ndu bandu bi adama sobata ko hadis man warani en dalil hadis wari de bofere o viata yo annabi sallallahu alaihi wasallam o don be janaba o sulki jude mako hander ndiyam den ta o yiwira Si annabi sallallahu alayhi wa sallam vimo yo, ndiyam kam janaba hebata adam. Iza ndiyam maidam sobata, bana vigo ndiyam maidam sobata. Jude mako do labi, do seni, nendenta wo sulki de ander ndiyam, wala ko watta. Seto jude man laba ino, ko sobe godono memi jude. Amato sobe me mai jude, odono jude donno labi, donno seni, wala hunde wonde fere memi jungoman. O sulki andiyam, wala ko watta, ndiyam man dam seni dam. Ni kam en laari ngiwamji farillaji en yidi en laara ngiwamji sunnaji bo inshallah ngiwam don yaake fere ngiwamji don farillaji ngiwamji goddi bo don sunnaji won tawayo derdiraabe wartir dum farilla sakko ma derdiraabe rewbe kam won tawayo de yaake fere on tawa jangirle fe sai hakkunde rewbe ko malli bo on tawa wajobe dudda dudi nay wajugo rewbe sungurlaaji mabbe to on tawa aybe may do on do wadi harewbe on tawa yake fere majjere mabbe do duda buraje worbe ngiwamji goddi fere na dum farilla se atawa be do wadi dum dum ngiwam farilla alhali bo dum ngiwamji sunnankeji on nam ndo laara hande aranol man kam alaqsalul mustahabba wa hiya aqsal ayyatuha almuslima nam tumdahu fa'iluha wa tusabu wala ta'samu idha tarakaha nam ngiwamji mando bo ngam ngiwamji en salido derdirawo jullo ko afama ta ngiwamji en salo wajib do matoni ajullo ka ayiwa to ayiwi do ahuwi farilla adouta ni jawmirawo ayeban bombar jari adouti ni jawmirawo e boto ayi waydo bo awadi geddal ko malli bo awadi hunde haram.

النخل والزرع مختلفا أكله والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه

دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر

0: un châtiment sur eux pour le méfait qu'ils avaient commis.
1: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم